الكثير كتجيب عطوري نفسك في عقوب وي بريخ يشبر يسهر يزور كادي عال ما يبريخ يدخل زكي يدخل لا بكوشر يدخل يشبر أخو يشبر يدخل وأخير حيب طبيب الشلوك يعتبر دولار.

الخير يا رحيمين شلون حيين يا ابو الطوال يا رب عليان تكون شنيم ربو نعم وتفتح ابوك ماذا يا